0: الصامب.
1: اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل الخير وأهل القرآن من العلماء العاملين، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل السوء وأهل ضير يا رب العالمين. عباد الله، ولذكر الله أكبر.

أتم الصف أول فالأول كله يندر إلى قدم أخيه استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي فرضا. الله أكبر.

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.